انسان باسط مش عايز كتير انا فاديتك عمري لو حبيتيني كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نار